شغلك بدي لما تيجي لما تسألي تيجي لما تبي تصب شغلك سمعت من جماعة كنا كنقول راشين اسمه شو الموريتانيا بيجي معاهم بشر جايزين رغدي عطير واحد